0: جريسي ابرامز على لودو هيد ذا وول انت ما اللي ورايتك في الدو... ال 28 بانجو كبيره
1: مسكينه بلاير بيكس
0: بايرا دو مسكينه اكو اما اكف يا بزوت 28 بام مره بانجو كبيره في نص الجمعة اللوم ام الدين حفوي على ويكند البيرح بيرو اكف كنت ليتا
1: كان لك تار بروغرام بوزيتيف تال جيما و بوزيتيف مش عشان نسولتو نكونو نيس نيجاتيف تا ما كان بيرسونا بارتيكولاري اللي نخسب البروغرام التلالو البوزيتيفيتا تو ذا نيكست ليفل
0: يس واحد من الركايه فافوريتي ما تيك توكر فافوريتا تاعنا
1: كنا نعملتو 100%
0: شر لما كاي دنيا الكوت اوف ذا داي اللي عنا دين الجيما اسم اوف تيت بونجو
2: كوت اوف ذا داي مع شر لما كاي
0: وشر لما كاي تزفصنا بونجو شر
3: Good morning.
0: Hey, كيف انت شرل؟
3: جينا صايبة اسمعوني عندي شنا يديلكم
0: هيدنا هيدنا
3: ما شرلين مكي الهين ما ترحش الدي السمية هرقة كبيرة يستنوا الكوات اوف دي دي فو 89.7 بي
0: Wow!
2: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: La Cheryl!
3: L'isbah post, l'isistat kun, f'moh uf alp hattiho.
2: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Yeah!

0: يجري كل خاطر.
1: فرصة المسج اللي شفينا فوق 9800897 باتن أنتوان دولودو بونجو أنتوان
0: لو قلنا ملاهي أنتوان
1: أنت أنتوان
0: أنتوان
1: سلعنا
2: بونجو جيمي وين
0: بونجو
2: مينا عند ستوري زائرة فوق المسجي دربة حبيبتي هاي كنا مرجو در رستورانت بارتكولاري و وكنا نعرف لونر مصمع عدنا فوق لونر مصمع و قال لنا اللي كلو دي الكلبة عش ديان في الرسطوران دي الكلبة متتلو الكلبة وحبيبتي قات البطونة تال لايك وبعتلو لايك ومتاني لك بروفاي نهي هو مستتاش متاني لك يقدم ديه يصبط مالهايت ييت كليموشيني ديلالو ومستتاش نهي وبقى باللايك
1: اسمع المين مبارا فورسيتي على باينه هوي ولايك شفيها زين شو هات بالمسيريا زنبيو أشيك داك مسيري نستنيد له دا إبون بيو المالتا نفس مالتا تحت للما بحالسا يبعت لي لايك عليها الرايت للي شويني ما نبعت لون كلمة فوق شجز سير ياك شيش باراغراف
0: جانتوني وهرات انتو زحفنا اللايك
1: لا اتنفمو 101% الدراجل عش من يف كيف خصو لسيد سيد الرسطران
0: يس يس 9900897 كومبلو باتونا مبا ستاقلو سوري بزبال بحال سبيتشي
1: ايوي وما يسك تفكيف
0: وين كنا عمل ما يسك ورا لي يدلك اللي مثلو الكلبة
1: ميو تنشن ديك في الدير مخا
0: فيرو فيرو فيرو عندو راجو 9900897 بونجو كبيرة كوبلو باتولنا انا خاف نكتر وكتر ستير عال من اوف تتالنيهور ان كوبلو عالي ستا طيب اويس دين رول موديل يسمى هاي هوبس 3000 فوق بيه دسان اسن كوارث حالي ستا بونجو

0: رول موديل هاي هوبس كم نبي شنو هرش من ديد سكا بش نتكلم على شنو حسني اتر احد قدام لايف اودينس
1: انت تشوف تشبول
0: نبي شي بتشوف شي بغراسي غراسا فنا غراسا فنا كم في الاوضه بالساعه الاربع في اكس ردو وال 19 10 منوتي في 27 جراد بالساعه تمب بيوتوست مسخه
2: مينلي كلاودي
0: ادهن كنت كان ليلى كنت كان تبرى في لابيرت ما نفس بالنسبه للموسيقول راش دا يعني
1: ام بون جبل في البوت
0: ام كومبلوكتار من اوف تالنيور نحزوا شيء ليس بوزيشن ذا ترافيكو ام بارا تايلر سويفت بوسيكا دوز جاي ان ذا ثرو باك كول بونجو
1: بونجو ذس از بيج بريكفاست وذ جيمي تاريت

0: تكون الاخر واحده من عنا اللوم الارباك بين فلوت نسبر لي ام تو ستنبخت وين برا بونجو كبيره من المتانة هنا وين فيرا
1: اكو من دايم
0: يس احنا نجون نكون معكم اداك منك مني ادا مصر نكون وين بتادا
2: اه
0: ادا شول وين
1: شول وين ما جرى شيء نظام لو كومبانيا هنا ادا هي
0: اكو عندك حفنه عندك حفنه فوق سبالك
1: ايوه ام ام تشاسي انكسوس اي اون ذا واي
0: يس طلعنا ام اورايت ذا كول جيمز يفلح ملا

0: دروب داد اوليفيا رودريغو فوق بي وفوق دان السجت اللي عندك منبدا كيف التمب يفتوا لك البوردات ها ادي بدولي هفنا نيس و بيطوست النيس ادي نيقلو اللي في الفيريتا التمب في كل تانت يفتوا الموتا كيف هصوهم يك انت ويهت من دان كومبلو بدولي فوق 99-000-87 يك انتش برسونا اللي وش بوك التمب كيف نوبا لساتش لامبو دا ستا داي كل قوازي دا سخاب كلو يمن كلا تهرش جرناتا من اللب دا سخابا يكون شمش كم يستايك فورسي فورسي يك يستايو هرو جلنا ديك الخريرن أسبس خانا فورسي يا هيار مو صمع قبلو دالوقت بنسن بون دالوقت ما ويهت لسركون جوا بايزنا دالويكنز تاز بيدبول
1: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billy Eilish.
2: Għajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġewwa Malta. La la la la la la la.
2: Għax kwa titħabbija, forċet.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On
4: Bay. Mom, now every day is a day by the pool.
5: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at Aura Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.
6: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49 per kilo. Local pork burgers at €3.05 per packet of four. Miracle Foods, where good quality meets great value.
7: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
8: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
9: I fancy a Domino's, don't you? Their $9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake. All for just $9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring $9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
10: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
11: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
12: You're listening to David Malia. 10 to

0: البيانكا Let me be in your arms فوق بيوضني كما تنتكلم في فوق المخبة وكيف من سوبر ماركت لأدي بروفا زولفي البروبليما باللي يعمل باسكتس لي وما كالر كودد يك برزمتو انت اتمل الشوبينج فيك بباسكت لي قوة روزة عندك في السر لي انت اتفتش المخبة البروبليما لكو كانت الجمبلمنتات هذه مال دائية لكل خط تكون يعفي لكل خط فلورا المنوطة لي يراوك لتكون باسكت روزة يايدو اي يدا اتي بروفا يستطيع تجري يا possibilement تخدم يا ولا مين يا ما نصمم يقبل دالوقت ما ويهت لي وكل كنت جوا بايزنا دالوقت وانكا مارك موريسون فوق بي
1: جيمي تيرن and وين on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire
3: نيش بان نادف نيش بان ساي
4: رايتك دلوقتو
3: اما اتما نيش بان اسما
5: كووت بارا كووت تخرجو ميك بانجوك بيرا شارل المكاي ما نفش واصلتش الباب سامل الأول لاوي مبطنية تا
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: Back tomorrow when you wake up
1: Bay
6: Unlock endless opportunities at Giovanni Cormi Higher Secondary School, Mashar. Discover a place where academic excellence, personal growth and a vibrant community come together. Giovanni Cormi Higher Secondary School offers a supportive environment with dedicated staff, personalized guidance and a diverse range of tailored programs designed to help you thrive. Apply online at gchss.edu.mt from 22nd July to 10th August at noon. And take the first step towards an enriching educational journey.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
7: The ESS summer sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
8: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
9: Hello Malta, from the 27th of July till the 9th of August, great offers at Eurospin. Muskmelons at €1.29 per kilogram. Eurospin, so clever, so good.
10: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
11: Yeah, we go, hit that.
2: You're listening to David Malia. 10 till

واحدة من دوك الديسكي اللي كل ضربة اللي تسمخها تخص قد ايش هي فقط ما نعرفش يجري لك شبالي ما هنا في زمن اللي كنت اسمها ديني الديسكا ما كانت خارجة تكون تخصني وكل ضربة تنول الفولوم تاخها بس تسمخها اكتر دي كانت Live Your Life تا تي اي اوريانا فوق بي شانيلا هناك وهنكمبلي مع اتشيرنا لسا Bad Habits